مين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كسه فتقول مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار على الساب على طول بيعرفكوا الشو دبور على طول وبيقول واو.